هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديلي السلام عشالقين خيتم

دار بوسي لا حد القرآن شوح نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين حيخا بيه بقى لا حيخ ميخا إيمان دولش بولش ناغا فايد يوت دالا ووشي فايد نخل دوستلوم حقا دشت يعني يقبل شارو دولوية دالا شاريز ووش والهمانا جين دولش بقطوغ شارو دولوية حومي بصل بجري جري ويا طغن ليش حيغ معدار مقلع ديوتر دو ويا دا خريحة وقرش او ويسمو ييش وي هو ديغ دال ونيلو الميجين اشتاحة وقرش او ويلاري ييش يلشو الميجين اخلات وين بايد بريحة وين خزنية صندوق صوت خلريحة كدوقش دلهما وين زيخ الريحة وي داقز دال ريحة وي تشو سيغ دوكش دول ميجي إذا محتبو هروه داش خلدوشتو القميل هروه قميل داش خلدوشتو الحسين لدوغ وولي بلچا ستاق قوش وولشو ستاق ملوخة لأح ستاق ووز لأح وستاق قميلي لديوخ چان استاق ملوخة وردولشدو تندير ويا مسارا خز نيسانج او سمو ييشو ويا وين لقوك ديتي شيرش دات ويا وين لقوشين لدوش اي شيرش دات ويا هند ألچا لدوش دول هما ديكنيك

Ошхалар беглу ахирю эза. Ху вана ахал хохит луш сахалар беглу ахирю эза. Циндера хасан агу ладуа гуоли бельша. Вайн тахана цаху ург саммуду ютурда цанния. Вайн массарна хиила хаза ахьязза. Вайн массарна дахат уоли бельшха аху ушду. Далах хурруза хум дагду учина хавашина ха стагаа цацуманнаха масала хули осина. Итэ юэци иларда волог, чиндэр хинци, тажим соулар лурва цартэш дюй чуол, ладу юхдулла, шу лардал кахдэр да цартэш алла, вайна массарна а, пайдэна хэлэта а, хахада вайя. Хаусал тагана а, вайя мэл долшдал хума, вай багар айр мэл долшдал хума, дайяз вашду. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد تعلق تعدوش إير دولش مداتا مليك شات و أولشتك تين دعياز وش بيان حبقر إير ديل دولش دول دوش حون بقع آو دعياز وش دو حبقر إير ديل دول دوش حون إير آو دعياز وش دو شنخ تحنا دعياز وش دو إذا هنس أولي ويا حون خأخوش إيه ديتر بيدين دو تي خوش إيه ديوتك ديكم دو تيخوش ستك دائما تعووهم ديوتش خلش ستك دائما تحناخن لوش خلش ستك شاق أميل داتينا حا تأيوش ديشناش ويز دوش ديشناش شاق أميلن دوك يقدال واش خلش ناخ إشناش باش دولهم تو يقدال واش خلش ناخن دائما لوش خلش أحيور تحسحاوهقن وستك أحسن تأيهقا حا أستكن آلهم تنخلش خلش تأخمتي حا سمو ييز إسان والستقاخ تنقوان داح هم نخ لرل والغيارج بول نيش نوقت أول دحبو غيارج خل بوش بول نخ لرلو إشتاقع نخ لرلو نقع سن تحان يورتاح تحان كوبيح تحان ناخان يوقاح تحستاق شابقاح ديوش دول هم بحان دولش ليلوش دول هم بحان دولش شيقر سحدورش عيسال بحان دولش تنقوان داح بول شار إستاق عدويتي تأوى غرخ تنز جرجر لول يلدرخ تنز شو أروالرخ استج عدويتها تل غو أدم تخلر تل إيمش دينها جوشت غور خلر بلجل دندو تندر ويخز نيسن شو سموي يشو وش دش خل دش دش دل قميلي حوصلش ده القرآن شو حاويج بو ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أحمدي إسلا بو حين تخو أش درج حين تخو أش درج مدي إسلا حون خش دوش دل همنا حون قش دوش دل همنا حدك شو قل لش دوش دل همنا إمسو هم نحلق جواب ديور دوش دل أح يش يل أول نش ووش أغو أول نش يش أعتيت أعبيش بال نيق حح يجرش أحلا ديغرش أعلي بيش بال موت حو قدار جواب ديور دوش دل ديق الخل بوش بال نح ينش بو ولرغن دقو هم خز لوش تلوش خش شاخل دلع وي ديقر هدو شين خزير اعلى ناغي ديس ديش دات شين خزير اعلى ست احني اقبى بيش بات دا القرآن شو عبوه ويقى ويقمصل ايتي تا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب حوصونش ملخز اعلى هردالة الحمد لله الحمد لله خستم الله دار بوق إنخ شاشة تحن قميلي لديوش خل بوش بوش بول نخ تلت اح شاش لديوش تلت اح شين خيس خل دوش دوش قميلي خا تار هدو ديك خل دوشن نيس خل دوشن پايدن خل دوش دوشن تيح بوزقش وش ديرك عدود تار ديت دو تار اش ناغي شين خزير بوش ديتا تا دود تار تيت اح نيق تبو تار پايدن دو الخيات شين تيح بنيق تبو تار إنخ بوحون اشه دال نس بنش إنه بوحون إشه حيق الدي بوغ حوصل حيق الدولش ورق دال نسوي نرق إيوحون شين خيس خل دوشتول هم نخ لتالتن إشين بايدن خلر ست شلت إح إشين ليلا ديش إشين بايدن تخلر ست شلت إح إي عدو تشلوش وستق إيوحون إزي ديكنيك بوغ هو قوصون شتخانا وينا بايمر عليه الصلاة والسلام سحن آغو ويقول دويل شبوغ كيرن بوهر وين توش دلع وسمدوش بوق بايمر عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسمت هرا حديث دو مطعيل مش ديش بيقولوا الشينا ها دحر مطعيل مش عام مش
имам Навовис билгадина ца шоус хадисду.

الشوز حديثا يقعد هراء أجر كويرتا أجر جوغة أدمن تخي إشتدولش داغريح قلدين دوشتولا المنجح أجر كيزك بارم تنخاء بيش بالشوز حديثا يقعها حدالين دوهر هو بورغدو حديل اختيش ولح حقان لرقيمة دي دوغر دو الحتيش ولح ديكنيك أولي لح لهو ما تقولش عطا الحبا مل دوخون دوهر دوي ديكنيك أولش وك ملو ديل اختيشاتيش قيمت دينا شينا بيتخل بس دي بوغ شورقوق شينا ديكنيك أل دا تا عطا شورق ملو إذا ديل تاوين وط إخر تاشين بيتلوغ شورقوق بس دينا يالوي هقون أولشينا ديكنيك تا أولتو عطا تخاتين تخوغوليز شينا ديل اختيشر ديل اختيرر قيمش دينا اختيشر قيرر لدرخ در خوغتين غوب الوق إذا خزنيخسن وبصل نح بيج زمان شوها ملو بصل بستق ألش المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده بصل بستق ديرو شاقب البصل نح شيء كيوغخ شيء متخ مرش بتنوال أي حناغن زيد يشوات لحا متي لحا كيوغتي تاق حبصل ببخ حبصل بمتلور حناغ عساناغن زيني ولا وزيني موطول دا حق ايت بيال حق واخ إزامن شا مثلا حالير بهم ما خلش استخلش ديش دوش قميلا نقاحا دائما ووهم خلش تحسنك اخوالي شات سنهم اورش خلش مثلا وي ديش خل دوش دو قميلا نقاحا غيبات خردو وي ديش خل دوش دو قميلا نقاح بوختان خردو بوختان دوتوك آلر دو اي قطر قدو غيبات تستغان تيح ديق آلر دو دل احسن بوخت اي عال اورش دو قاع اي دل احسن تيح تين خش خلق يتر دوش دولوم اي ووش اح آلر دو او گرچ او خلنی گودو وی بسول دینیح او گرچ او خلنی گودو احا عبادتیح لامزیح مرخیح قدل همشیح احلیتن خلدشتو قنواش اح دیلی یا الله وزن درسون گچ دحارسا دوخکو والیر استغفر الله استغفر الله آل حبقل دوخکو والر دیل دو حدالحا حوندال گچ دیشدو وی حقاحا احناخن دین دل غیبت بوختان حناخن لیر عناه اش نشبر تان احمل او شو كي كبشي گش تش مدات دار او گور بو قيرم وين وقعبو اناخ اخ انت ير باخلت اناخ اخ انت ير باخلت حتى انا داخ وقت اح جمول جناح ارم مع بلط يح قد خداس باري تديداس باري هو اورش زير اتو اورش زير بو ادش تو قمير شيخه تان غيبت دولش بوتان دولش تشي اش دش احت يوش ميلدن خلدوش قمير شنه قالش قيمه دينا ح حنق احسن عباده دين ديك نش حدلح ح اش سان تعدل دي زير دولشتو نق احسن ح ديك نش دات صح ليك ازق دلح يا ديك نش دوتش حيستك خلح تير ونش حوند قيسردو دار بيقن بيربو دار دحنيش دي دو مسوهما ام بقدو اتني حقها تغن دنيا انشا حق الحروال لشوات شكك حلا ابن استغفر الله باخر حق الحروال لشوات اين اخ انت ارتبحك تقير مدهتس كيت قول للوي روح مسلا حو ملي نخل ورسك انت ايوج حقنو ايمان شو انشينا ها الا صحون ازغيبت نيرق انت ارواال لحصون لي نيرق انت ارواال لح اسوقع عندوزك الليرق انت ارواال لحبوش ليه المثالي لي ادم منج او وين قير ميدو ايزا عبد الله ابن مسعود الله ديل رئيس خلصن شو اللي نقابي يشيل

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين أما بعد أيها الإخوة الكرام أوصيكم نفسي العاصية بتقوى الله أطيعوا الله رحمكم الله أما بعد قال الله تعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أقر حالا وجري سيدي غيدي أشيغا ويسيا دوس ديلا خيررس دال متأخلرس ديل إلشنا متأخلرس دال ديل إلشنا متأخلرق دنيا ديق الخدوثن إخير ديق الخدوثن أقدالا ويقالين دنيا شو إخير تنعمليا بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما

خلقناكم عبثا وأنما إلينا لا ترجعون دا القرآن شعبوخ ويق تاق شا عيث شناغي قاستن شا شو دنيا شو بيك شن قوالين دميتي شن بو دال دنيا شو قوالق دال أدم هورو أدم شين شو سق قوالين دال وين شو قوالين دول شو الإسا دال جرغر سيوخ قيلي يؤذ وين إسابوغ وين هدوث سغا سد عدالش أدمن إتشور أر دولش قشما ياتس إسا إتشوح دولش هنا قشما ياتس إسا هور أدمنا دال شين جرغر سچو قيلنا هور أدمنا بلشت رقيب عتيد أولش دول شي مليك خائن وي ديك نيش وي وو نيش دعياد واش دولش دول شي كراق أول ميش تابترش دولش قلن دوك أدم دال هور تا أدم دال تا داقا إشني قلن دات شابو بيكشن قلن دات شابو دال ثندر ويك بيحك بوكش أفا حسبتم أنما خلقناكم عبثا تقمواتيشن بو دال شاشو بيكشن قلن دو زابريان قلن دو شا شين ملوك دنيا شو داخ دوخ شين لو اوغليلوش فات احي خيريوش بيقم خير بوش خير دوميتيشن شيت احي وانما الينا لا ترجعون شو شيك دير دور دات ميتيشن بوخ دال ويك ايش شناغي اقل وين خوش دك هدو وين خا دي اشتك ويت ادي سدي اشتك دال وي قلنا دو وي ديلي دير ديش دوك انا لله وانا اليه راجعون اول قوي أق سينغ تنبالت إعوات بلش إسترجع أولش قرآن شر آية دو إذا حين ملخو سينغ تنبالت تمغر ولر ويسر زيخلر إعوات دلشي دال زير دو شاعلوي دال قلنا دوي أس ديلي دير دور دولش دوكوي ديلي دير ديش دوكوي أولش أق إشت آل إشت آل ديش بسو بشتاك إي أولش خير أولش ناخنا يال خير وميل خير ببو دال أق فيومر عليه الصلاة والسلام أق محمد الله جبر الملك دو سيرشين تبوخ هاي محمد أق شئ عش ما شئت فإنك ميت هاي محمد حين ملوك واخ الدنيا شوح أم ولو يشوحون حو حيلا حين ملوك واخ الشيء دل متأخر وهو دل عيسي خروه أما ولر قوتشر دخويك ولش دل بيقم بيربوخون دعوال دل أول خوي أدم دل شو تعد عدي أولي ويلر دادلي اولق داتادلي دول دليق تك ويل شادك دادولوش دوك بيخم بوك دابولوش او دنيا شادك هما دوتم دو كزيك زامي بي ياسوا يوكشك ولما ويلن كاشو وهما ويلن منكر نكر حق دوغي تار بارت خوش خاتن بولش بارتن جيبش اعدل ما ديزل دلش حديق الخير ولش تاق حيات البرزخي اولش وقيمة دلت يخ ويغوت دلت هو إرثي آخر والش هو يلس بني باش مشكاح تام بيش آخر والش خيروه أعدل ما ديزل جيب شتلاح ودال اشتدل يتاح هو عيس لي الخلاح تاق جوجغتي اوار نشكاح تا اوار شو آخر وبوق دادوال دادالي هر اولش متنا دادوال دالي خين فوقتك شادر برت خاطر مثلا الله اشت خيط ديز خوين حين ملوك واغلا هاي محمد اما لير والشو قوالر قوشر دوشتو قويق ايلر شيك جبرا الملیکو وي فيغمر يا الشي ويك مسا غبور دوكس مسا ادمن واعمل ما شئت فانك مجزيء حين لوش كيفر عمل يأح ديك يويل اح هو يويل اح عمل بيقم غير بوخون بوخ ويك وي فيغمر يا غبوغوش تن خطاب داش ويك حاديش دو جبرا الملكي غلا دال اف حين لوش كيفر عمل يأح حالا هوكشوح وي دال امر دين ادلين مسل دال دوك وي مسل روزنا دوي خوش ناش يو روزبنا خطبه هر واجب دولش وي خطبه واجب دولش فرض دولش ركن يوهر هر روزبن تاح هر شيخ شي خطبه روزبن يقع ايش واجب يولش ركن يوه وي ديش دو شركات فرض لامز روزبن لامز واجب دولش ركن وين ما هرت اق هو عمل يا شو حين لوش كيفر عمل يا ابو جبرائيل الملك هو وي بيغمر عليه الصلاه والسلام تا وقدو آراح دعوية شو إيه سحوه شو إيه شي وقدي شو إيه شي بولبي شو إذا قلت وشو شو نيز وي وش ولا وي دوزل هو ولا وي دي وش ولا انت قلت وشو شو نيز دي لفرض دوت شو شو نيز سحبولش علم شناخ لامز دوت شو شو استغن دوق لامز مدويل تاقا إكشو دعم وليل إليچ مليچ ويل بوش علم نعبوك دوني

نیاچه غر بول بولش بول ایلیچ موبایل ولچ سن مرچو هاچین سن دولام از مدویل قدرت سنت آق آق عمل حین لوچ کی پری اما بیکم خیر بون باق جبرائیل ملیکو وای میوش کی پر وای نیوش العمل آق بیکم خیر بون دیک عملی شوها دیک بیکم خیر بون سو عملی شوها سو بیکم خیر بون مل سو یال خیری هون تاق هور دينا اول شلق الفامر حديث له عليه الصلاه والسلام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعز ستورز يتسبح اول شلق الله ديل ساوت الكديل وات شا ساويز شيز نا وست واتش تاق ديني واذا ما تالير اول شوات مساله يريك ملك باتش على ال دريك تنقعدو بريك خاستم اوز دالبو مسه هم انت عنيد خوشوق ادهيل بوشتو المعن هدولسن بعوز سان سوت كنشو اي اول شلرق دالت ايرا هور چوبنال دلاق انواش جيتش دوتن مسلا تاق درج ايوتن بعا درج ايوتن بعا قد عدوختن تير قان قيمة تينا محشر ار وغر وإذا تو چولا دوق عملين تون چولا سويالي ولش تا آخر مواتس اس محشر اراح يتسبح تسوچو سو اول شلرق بيه تسوچو سو اول شلرق بيه تاخر واس بوغ تابع اوگر لخر بار ميح مينيمالي تسولت يا حين ملوك دوق مال بوغ هون يا لوك اشت حين لوك كيه پر عملي احك ازگ يويل احك دوق يويل احك دوق مال يويل يالخر يوك هون عور لامزي بحور لامزي جماعتي وقتي حو دالة منافق واس حب پیامبر منافق الله دالت انو نه بوق علیه الصلاة والسلام منافق الیات سویگاه لیث میر سویات سویگاه دال شی عنا لیک الله لروی روحه دک دل لی وح دل رز وحون بوق لامزی ها وقتش تاق اشت جبر الملك و خدع بوق وحبب من شئت فإنك مفارقه حين لوق دق ويزلح حين لوق ويزا ويزلح امتنا قاسر والشوع بدر دی لو عشول دبروس کی کن بدر دی سون مثلا دق ويز قاسبي شو خصوصناخ متس اي حلق والمك يسو حلق والمك دا قاسر دو بوخ پرمرنا بوس تاق خالح وعلم ان شرف شرف المؤمن قيامه بالليل هاي هاي بوسلتك هاي محمد بايمر خالح مؤمن سكسيل اليهون حيق غتر مؤمن سكسيل تنقع درج خلاريا ياتسون تنقع ترو اتو خلاريا تن اون ديغ خلاريا تن كوتس خلاريا تاقا تن اصبا غريا ياتسون امال دوكش درجع ولش مال دوك كسنع ديغ نيدولش اليلش ولا اياتسون سيلل تن سيلل يون عيق الناخ بيشن بولش خينا غيتر هو دا غاتشو إز زريات كشي غاتشواتي دا وبرجين شي غاتشواتي عبادت دا

شدیدو کی اولی شدیدو سودا کردو با دال خستم بیه دال هن دلشون تو ام بیه که ازگ مخیت و این کفرتم این عذابی لشدید اما الشکر صداح استن استن سکرس نل داح شی عذاب چو دوشن با دال لذوش دوشن شی عذاب اق بیسن غیتر دز دوشن وصل بجی عیرلام زی حوالی سسورک منوت تریس منوت اق یورتا عمل گینر نگ حق و چرو مشیناح عیلام از والی حلقتین حیلام از یادت اقسیخ تهجد صعدنا قودنا لامزدن تان قای منوت علاقه بر میع خیال اتیع منوت دلی حس تول دعادن حین لو اقدیه دیان یا حلقتین بسم الله العدل ارث حمج جویش ملیق یال یاقح دادن حقالی دشی حدل چلا دز دخون اوت سلیق یال یاق یز وین مسانه اما شیت نوت سیاقی توی قد عبو فايمر عليه الصلاة والسلام قيش حديثة أفجو السلام غوشي سلام مارش اللوش خلش غوشي سلام درج ديلش مارش خلش غوشي تاقل قهيت مي خلش دوك ديش خلش السلام عليكم أول سلام مارش اللوليش تاقل وأطعم الطعام غيل والشن قاتش بواتشن با قاتش لوليش غيل نقويت يسلولا حتوعي وزلت يأميوش الدس حج تاقل غيل نقوتر غدينك سكر واح حين قطر غدا إن شاء يا أمي أوش أم تاخر وقت وين ديل قهيت ما وين سخز ذا شاء يا أمي أوش نخبو أولش دال ما خليلش تاخر وين أدم الحمد لله يا أيو ملا يو شاء هو أروج بيسن إت دال شاء تايت دال أروج شو تنتر أحرب شخلق مشيني أم تنتر عدود لبوي سفتافوري هكشلا قوي سفتافوريو أحرب شخلق وين مشينش دو خلر دويز مشينش يتس أتو خلر دو ديل قهيتم مسیر با سه دوک بول چرینز مسیریک بول سن کرد تا ماشین شلش حله چون گاش حل درج نواین دل خیلی نخیل نخبات سوی نوع ایر دوی حیل غیل و کروارق خورنی شل غیل و کروارق وسیل الارحام گرگل وان شیتلش تلفن چول هدیه شو عیسی تخ فامیلی تخ

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.